لينا فين فين فاين فين حنا رايحين حتى لين حتى لين بشرية قتلين لينا فين فين فاين.